متابعي كوزمو بالعربي، أرحب بكم مجددا على موجات إذاعتنا، وسأرافقكم أنا داريا فارمان على هذه الموجات، وأقدم لكم الليلة باقة موسيقية وأغاني مختارة أتمنى أن تنال رضاكم.

ليس عليكم سوى أن تكتبوا في محرك البحث بودكاست كوزمو بالعربي لتجدون جميع الحلقات التي تهمكم من مواضيع مختلفة على كافة منصات الإنترنت.

بينما تستمعون إلى بعض الموسيقى، أذكركم متابعينا الكرام بأنكم يمكنكم الاستماع إلى مواضيعنا على كوزمو بالعربي على كافة منصات الإنترنت.

انتظرونا مستمعينا الكرام كل يوم جمعة بمواضيع جديدة على منصات البودكاست في حوارات شيقة ومواضيع تهمكم في ألمانيا وخارجها. أترككم الآن لتستمتعون بالموسيقى.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.